0: your false gods.
1: تسمعون لمحطة CJUC 92.5 FM في وايت هورس يوكون.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.